0: mutum a gaida Aliji ta inda yace Allah ya bawa wanda yake ba mu amin ya rabbi yanzu bari mu ka muku maimacin shirin fa'idar musulunci ai sauraro lafiya
1: أحدٌ كحالة سائر الله جل جلاله أحدٌ كحالة سائر نزوم قاعدة مسلمة ترجع شن بزلك شن سرك برا أكرمك الله بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الملتزمين ومن والاهم بإحسان وسلم بسنته وساد بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأصله موجودا اللهم الذي أسسته بمحاسن سبب الكريم بها وهي مهيبة اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا وكل لنا لا مدايا واسع الكرم in aka wannan jumma'a mai zuwa to kuma ranar lahadi bayan jumma'a insha Allah wannan muka saba karfe 2 zuwa karfe 4 a shi za mu rike wannan karatu da albarka Allah idan zai sa mana albarka a ciki Allah ta'ala ya nemeta mana Allah ya ƙara nemeta mana wannan dogon ibada da muke Allah ta'ala ya karba wanda duk suka yi ta sa hannu a cikin gudanar da ita da daddawar da ita da ganin take fita da kyautatuwar ta Allah saka masa alkhairi wanda duk suka ce a muke ta wannan aikin da su ba ku da don Allah ta'ala ya shiga cikin al'amura kuma Allah ta'ala ya biya buƙatu Allah da ranar Lahadi 26 da watan Ramadan shekara ta 1446 za ta zama ita ce ranar rufewa kuma ita ranar hijima ita ce khitamuhu nuskun ranar wanda ake rufe aikin alkhairi to idan mutum ya dace da wannan ranar kuma sai zama abin da aka ba wanda aka kwana 30 ana yi da su shi ma an tashi da yake nan na Allah ne sai ya ɗauko gaba ɗaya shi ma ya ba shi ranar za a yi kaso ga shi an kammala wannan aikin wannan watan na Ramadan da dumin cinye ayyukanmu da lokacin mu a nan wajen